بنزل وقف دايمي هبه ودب انا شمس الغد والسيف والواد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكو صح ولا لا ومليش بالحب قلبي فواد زنا بيعطي ضد صبيت الشب تحفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع اتقبلت حزن